هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 14 من تشرين الأول أكتوبر 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في إفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن استشهاد الرقيب أول مصطفى أصلان من سلاح المشاة إثر إصابته بطلق ناري، رغم بذل الأطباء كل الجهود لإنقاذه. وفي منشور على حساب وزارة الدفاع الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد أن أصلان أصيب بطلق ناري خلال خدمته في منطقة عمليات المخلب القفل. كما تضمن المنشور رسالة تعزية من وزير الدفاع الوطني شارجولار، صرح فيها قائلا: أصيب رفيقنا البطل الذي كان يخدم في منطقة عمليات المخلب القفل في حادث إطلاق نار، ورغم كل المحاولات لإنقاذه إلا أنه استشهد. باسمي وباسم أعضاء وزارة الدفاع الوطني أتقدم بخالص التعازي والدعاء لروح شهيدنا البطل. أتمنى الصبر والسلوان لأسرته المفجوعة ولشعبنا الكريم. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وبحسب معلومات وردت من مصادر في وزارة الخارجية، ناقش الوزير فيدان مع نظيره الإيراني آخر التطورات في المنطقة، وقيم الجهود المبذولة لإيجاد حلول للنزاعات القائمة في المنطقة دون المزيد من التفاصيل. صرح وزير الدفاع الوطني شارجولار قائلا: إن أعظم دعم للجيوش القوية هو كوادرها المؤهلة التي تتمتع بحس عال من الواجب ولا تتزعزع أمام الصعوبات، وتجعل من إنجاز كل مهمة تسند إليها مبدأ أساسيا. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الدفاع الوطني شارجولار في مناورات الأمن.

النارية 2026 التي أقيمت في ميدان الرماية والتدريب التابع للجنرال ناهيت شانغلو عفوا شانولو في منطقة بولاطلة بأنقرة. وأعرب جولار عن فخره بحضوره يوم المراقب المتميز للمناورات، حيث تم استعراض القوى النارية والقدرات العملياتية والتقنيات المتطورة للقوات المسلحة التركية على أرض الواقع. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 103 لاعتلاء أنقرة عاصمة للجمهورية التركية، قال جولار: بهذه المناسبة أتقدم بخالص التهاني إلى أنقرة قلب جمهوريتنا ومركز نضالنا الوطني. وأكد جولار أن العزيمة الراسخة للأجداد الذين ناضلوا من أجل استقلال الوطن قبل قرن من الزمان في كل ركن من أركان تركيا بما في ذلك بولاطلة ومحيطها لا تزال تشكل أحد أعظم مصادر قوة القوات المسلحة التركية اليوم وتلهم نجاحات الجيش في شتى المجالات. وأشار جولار إلى أن المناورة أظهرت مجددا القوة النارية العالية للقوات المسلحة ومستوى التدريب المتميز للأفراد وفعالية أنظمة الأسلحة الحديثة، قائلا: يعد هذا النجاح أحد أقوى انعكاسات كفاءة أفرادنا المدربين تدريبا عاليا ودقة تخطيطنا وتدريبنا والأنظمة الحديثة التي طورتها صناعاتنا الدفاعية وإيراداتنا في استخدام قوتنا العسكرية بحزم. كما صرح جولار بأن أحد الجوانب الرئيسية التي تجعل مناورة إطلاق نار خال من المخاطر قيمة هو قدرتها على إثبات نزاهتها في الميدان نفسه، مضيفا: إن استخدام أنواع وعايرة مختلفة من الأسلحة والأنظمة بعضها لأول مرة في مناورة هذا العام يعد بالغ الأهمية لإظهار المستوى المتميز الذي بلغناه وقدراتنا العملياتية المتطورة. إضافة إلى ذلك تبرز منطقة العرض التي تضم مركباتنا وأسلحتنا وأنظمتنا القدرات الواسعة والمتقدمة للقوات المسلحة التركية. ومع ذلك فإن الأهم هنا هو قدرة أفرادنا على استخدام هذه الأنظمة بفعالية وتنسيق، ففي المجال العسكري تنبع التفوق الحقيقي من القدرة على استخدام النظام المناسب في الوقت المناسب بأفراد مدربين تدريبا جيدا ومنضبطين وباستخدام الأساليب المناسبة وبمهارة عالية. وقد أظهرت عمليات إطلاق النار التي أجريناها في هذه المناورة القدرة العالية والقوة التي يتمتع بها جيشنا في هذا الصدد ككل. أكد وزير التجارة عمر بولات أن تركيا تحترم فكرة قانون تسريع الصناعة للاتحاد الأوروبي وتعتبر هذا النهج طبيعيا، مضيفا: نتشارك أيضا نفس المخاوف الجدية بشأن الحجم الكبير جدا للواردات من دول ثالثة، ونحن نتعاون بشكل وثيق مع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي بشأن جميع هذه القضايا. وتحدث وزير التجارة بولات ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية ماروش شيفكوفيتش في جلسة بعنوان صياغة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ضمن فعاليات قمة الأعمال التركية الأوروبية التي نظمت في بروكسل بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية وقمة الأعمال الأوروبية. وأشار بولات إلى أن هذه هي زيارته الخامسة إلى بروكسل هذا العام، وأنه التقى بمفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية ماروش شيفوكوفيتش 8 مرات إلى وجود علاقات متينة للغاية بين تركيا والاتحاد الأوروبي. كما أشار بولات مستذكرا بدء تطبيق الاتحاد الجمركي مطلع عام 1996 إلى أنه في إطار هذا الاتحاد أزيلت القيود والإجراءات المماثلة بين الجانبين واعتمدت تركيا النظام الموحد للتعرفة الجمركية الخارجية. وأوضح بولات أن تركيا قد نسقت سياساتها مع سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنافسة ودعم الدولة والعلامات التجارية وبراءة الاختراع والسياسات التجارية، مؤكدا أن التشريعات التركية قد جرى موائمتها بشكل شامل مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات. ألقي القبض على 18 مهاجرا غير نظامي في مدينة مرمرس التابعة لمحافظة مولا. فوفقا للمعلومات المنشورة على موقع قيادة خفر السواحل، فإنه بناء على بلاغ أثبت وجود مهاجرين غير نظاميين في منطقة خليج أوزغوك، تم إرسال فرق من فرع الاستخبارات التابع لقيادة مجموعة

بحر إيجا الجنوبية لخفر السواحل ومحطة الدرك في هيسار أونو إلى المنطقة. وهذا وتم تسليم المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة بعد استكمال الإجراءات اللازمة. أشادت نائبة الأمين العام لحلف شمال أطلسي الناتو رادميلا تشيكرينسكا بالتطور الكبير الذي تشهده الصناعات الدفاعية التركية، مؤكدة أن تركيا لا تحقق إنجازات استثنائية في الأعوام الأخيرة فحسب، بل تشهد ثورة صناعية فعلية ومستمرة منذ فترة طويلة. جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال مشاركتها في جلسة بعنوان الناتو وأوروبا الهيكل الأمني بعد قمة أنقرة، والتي أقيمت في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن أعمال قمة الأعمال التركية الأوروبية بالتعاون بين مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي وقمة الأعمال الأوروبية وبحضور المندوب التركي الدائم لدى الناتو السفير باسات أوستولك. وأوضحت أن قمة أنقرة شهدت تحويل الالتزامات المالية للدفاع إلى قدرات ملموسة، مشيرة إلى أن الحلفاء الأوروبيين وكندا خصوصا خصصوا أكثر من 250 مليار دولار إضافية للدفاع لعامي 2025-2026 كاستجابة واضحة للتغييرات الجذرية في البيئة الأمنية. وأضافت أن القمة شهدت الإعلان عن توقيع عقود دفاعية بقيمة نهزت 50 مليار دولار، زيادة على نمو طاقة الإنتاج بنحو 38 مليار دولار. وأكدت المسؤولة في الناتو أن الحرب في أوكرانيا أبرزت الأهمية البالغة للتكنولوجيا والحلول الدفاعية المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي والأنظمة المضادة للطائرات المسيرة، مشددة على دور قطاع الصناعات الدفاعية التركية كنموذج ممتاز في هذا المجال، كما دعت إلى إزالة العوائق أمام التجارة والتعاون الدفاعي بين الحلفاء والاستفادة من قدرات الدول غير العضوة في الاتحاد الأوروبي ودول آسيا والمحيط الهادئ. وفيما يتعلق بروسيا، أشارت إلى أن موسكو تكبدت خسائر تجاوزت 40 ألف جندي شهريا دون تحقيق تقدم ميداني يذكر، وتلجأ للأنشطة الهجينة لاستهداف البنية التحتية والمساس بدعم الحلفاء لأوكرانيا، مؤكدة استمرار الناتو في الحفاظ على تفوقه العسكري والتكنولوجي ودعمه الثابت لكييف.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أقدم مستوطنون إسرائيليون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على إضرام النار في مسجد ومركبة بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي بأن المستوطنين يواصلون استهداف الأماكن الدينية والممتلكات التابعة للفلسطينيين. وأوضحت الهيئة أن مستوطنين متطرفين أضرموا النار في مسجد ومركبة يعودان للفلسطينيين في قرية مخماس الواقعة شمال غربي مدينة القدس المحتلة. يذكر أن الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين تشهدان تصاعدا ملحوظا في عمليات الاعتقال والاقتحامات والاعتداءات ضد الفلسطينيين منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال نحو 80 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم في وقت سابق بموجب صفقات التبادل واستدعت العشرات الآخرين للتحقيق. وأوضح النادي في بيان أصدره بمناسبة مرور عام على صفقة التبادل المبرمة في أكتوبر تشرين الأول 2025 أن معاناة المحررين لا تنتهي بمغادرة السجون، إذ يواجهون مخاطر إعادة الاعتقال والتهديد والملاحقة والمضايقات الممنهجة التي تطال عائلاتهم بهدف منعهم من استعادة حياتهم الطبيعية، فضلا عن حرمان عوائل المبعدين منهم من التواصل معهم. وأشار البيان إلى ارتفاع غير مسبوق في حدث الانتهاكات الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، موثقا تحول التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل إلى سياسات الموت الممنهج داخل السجون، مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيدا من الأسرى تم التعرف على هوية 92 منهم، إضافة إلى الآثار الجسدية.

الاقتصادية والنفسية البالغة على المحررين، لا سيما معتقلي قطاع غزة. ولفت نادي الأسير إلى أن إجمالي المفراج عنهم بموجب صفقات التبادل الثلاثة في نوفمبر تشرين الثاني 2023 ويناير كانون الثاني وفبراير شباط 2025 وأكتوبر تشرين الأول 2025 وصل إلى 3985 أسيراً. واختتم البيان بدعوة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لمتابعة أوضاع الأسرى والمحررين ووقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتوفير حماية دولية للمعتقلين المفرج عنهم ضد إعادة الاعتقال. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية تفعيل نظام الإنذار المبكر وإطلاق إنذار بوجود خطر في المنطقة الشرقية قبل أن تعود، وتؤكد في بيان لاحق زوال خطر دون تقديم تفاصيل حول طبيعة التهديد. وذكرت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن نظام الإنذار المبكر جرى تفعيله في المنطقة الشرقية، ونشرت إنفوغرافيك توضيحي يتضمن التعليمات الواجب اتباعها عند تلقي رسائل التنبيه. ودعت الإرشادات المواطنين والمقيمين إلى الحفاظ على الهدوء واتباع التعليمات الرسمية والتوجه فورا إلى أقرب مكان مغلق وآمن والبقاء فيه حتى انتهاء التهديد، مع تجنب الخروج من المباني أو الاقتراب من النوافذ والواجهات الزجاجية والأماكن المكشوفة. كما طالبت الموجودين في الهواء الطاق بالدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء بكاتر صلب، والابتعاد عن التجمعات والمناطق الخطر وعدم التقاط الصور، إضافة إلى إيقاف المركبات إلى جانب الطريق بعيدا عن الجسور والمباني العالية عند تلقي التنبيه أثناء القيادة. وفي بيان ثاني صدر بعد فترة وجيزة من تفعيل النظام، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني انتهاء الخطر في المنطقة الشرقية. ويأتي هذا التطور في ظل استهدافات متكررة تتعرض لها المناطق الحدودية والمحافظات الجنوبية والمرافق الحيوية في المملكة بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، في إطار المواجهات المستمرة منذ سنوات بين التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن. أفاد موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا خلال اتصال هاتفي إمكانية شن هجوم جديد على إيران قبل الانتخابات العامة في إسرائيل المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 من تشرين الثاني نوفمبر. وعرب نتنياهو خلال الاتصال عن قلقه إزاء معلومات استخباراتية تشير إلى اتخاذ إيران خطوات لإعادة بناء برنامجها النووي. وأشارت المصادر إلى أن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي في حالة تأهب لمواجهة احتمال تغيير ترامب موقفه رغم تصريحه السابق بعدم الهجوم قبل الانتخابات. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن نتنياهو يظهر رغبة في التحرك مجددا وبحث استهداف منشآت عسكرية ونووية إيرانية، بينما أبدى ترامب حذرا وترددا في حسم موقفه. كما أفادت المصادر بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بحث مع نظيره الأمريكي دان كين إمكانية بدء هجوم شامل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، لافتا إلى أن طرد طهران المحتمل إلى أن رد طهران المحتمل قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية. من جانبه نفى مسؤول في البيت الأبيض مناقشة الجانبين مواصلة الهجمات مجددا تأكيد ترامب عدم الهجوم قبل الانتخابات النصفية، في حين امتنع مكتب نتنياهو عن التعليق مؤكدا استمرار التواصل مع الإدارة الأمريكية. انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 15 عضوا جديدا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2029. ونتيجة للتصويت الذي أجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصبحت كل من البرازيل وبوروندي وجمهورية الدومينيكان وألمانيا وغانا وإيرلندا واليابان والأردن والكويت ونيبال ونيجيريا ومولدوفا وأوكرانيا وأوروغواي وزامبيا أعضاء جددا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ما بين 2027-2029. هذا وتبدأ ولاية الأعضاء 15 الجدد ومدتها 3 سنوات في 1 يناير كانون الثاني 2027، ويضم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

المتحدة ومقره جنيف بسويسرا 47 عضوا. نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني والتي ادعى فيها سيطرته على مضيق هرمز وتهديده بإغراق السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عند اقترابها. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن الحرس الثوري الإيراني لا يمتلك سلاح بحرية، مضيفة أن القوات الأمريكية وشركائها الإقليميين هم من يسيطرون بشكل صريح وواضح على مضيق هرمز. كما زعم البيان أن القوات الأمريكية ساعدت شركائها في الخليج يوم الاثنين على نقل أكثر من 19 مليون برميل من النفط الخام عبر المضيق. وتصاعدت حدة التوتر في الأيام الأخيرة بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على مضيق هرمز الذي يكتسب أهمية بالغة وأهمية حيوية بالنسبة للأمن البحري وشحنات النفط العالمية. النبؤ الأخير في النشرة. أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا قائلا: انتظروا وانظروا ما الذي سنفعله بإيران. تطرق ترامب إلى التوترات المتصاعدة مع إيران خلال تجمع انتخابي في مدينة واسيلا بولاية ألاسكا في إطار الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في 3 من تشرين الثاني نوفمبر. وجدد ترامب تأكيده على أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي مكملا بعبارته: انتظروا وانظروا ما الذي سنفعله بإيران، سنلقنهم درسا لن ينسوه. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقتا ممتعا.

مناطق الصراعات في إفريقيا. كان السؤال الأساسي فيما يتعلق بالصراعات في إثيوبيا خلال الأسبوع الماضي هو ما إذا كان التنسيق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وقوات فانو سيتحول إلى تحالف عسكري حقيقي قادر على الضغط على الحكومة الفيدرالية على جبهات متعددة بالتزامن مع العمليات المتزامنة لجيش تحرير أورومو وغيره من الفاعلين المسلحين. وتوصل الصورة التي تبلورت خلال نحو أسبوع مضى أن هذا الاحتمال لم يتحقق أقله في الوقت الحالي. ورغم أن التحالف المؤلف من 7 جماعات مسلحة أعطى انطباعا بتهديد مهم في البداية، إلا أن الخلافات السياسية والعملياتية بين الجماعات أصبحت واضحة على الأرض، ولا سيما أنه لم يرى بعض أي مشاركة عسكرية ملحوظة لجيش تحرير أورومو في العمليات التي جرت في الشمال. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. إن الهجوم المضاد الذي طورته الحكومة الفيدرالية في عقاب رد فعلها العسكري المحدود في البداية قد غير مسار الصراع في وقت قصير. وفي حين قامت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات حفظ السلام في تيغراي الموالية للحكومة بعكس مكاسب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحلفائها في اتجاه أفار إلى حد كبير، فقد تقدمت من الجنوب عبر ممر A2 في اتجاه مقلية. وتتقدم القوات الفيدرالية من خط علامتا كوريم نحو الشمال بالتزامن مع العملية التي نفذت من الشرق إلى زيادة الضغط العسكري على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وواقع الأمر أن هذه التطورات قد أجابت أيضا على السؤال الذي طرح قبل أسبوع حول ما هو الحجم الذي ستبقي الحكومة الفيدرالية ردها العسكري عليه. فقد اتجهت أديس أبابا نحو هجوم مضاد شامل يهدف إلى

حيث إعادة الزمام والمبادرة بدلا من الحفاظ على موقف دفاعي محدود. وكانت النتيجة الأكثر حساسية لهذا الهجوم المضاد هي مقلية، فبينما استعادت القوات الموالية للحكومة السيطرة على

0: أقل من أسبوعين. ومع ذلك فإن إعادة مقلية تحت السيطرة الفيدرالية لا يعني أن الصراع قد انتهى. إن التأكيد الذي أقرته تصريحات زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دبرتسون غابري ميكايل السابقة على الانسحاب الاستراتيجي والانتقال إلى شكل قتال أكثر حركية يشير إلى أن النضال قد ينتقل من المدن وممرات النقل الرئيسية إلى المناطق الريفية. تكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بسبب تجربة 2020 و2021، فسيطرة الحكومة الفيدرالية على عاصمة إقليمية لا تساوي إنشاء سيطرة سياسية وعسكرية مستدامة في عموم تيغراي. ولهذا السبب فإن المشكلة الأساسية لقوات الدفاع الوطني الأثيوبية في الفترة القادمة لن تكون السيطرة على مقلية، بل القدرة على الحفاظ على هذه السيطرة ضد عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتحركة في المناطق الريفية. تطرح التطورات الأخيرة تساؤلاً حول ما إذا كان رد الفعل المحدود للحكومة الفيدرالية في المرحلة الأولى من الصراع ناتجاً فقط عن عدم الاستعداد العسكري، أم أنه كان جزءاً من صبر استراتيجي مدروس يهدف إلى جعل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحلفائها يبدون كطرف مهاجم. ويبدو التسلسل الزمني الحالي متوافقاً مع الاحتمال الثاني، ومما يؤكد ذلك بالفعل هجوم التحالف المعارض والرد المحدود الأولي للقوات الفيدرالية، يليه الهجوم المضاد الشامل وإعادة السيطرة على مقلية. غير أن هذا الترتيب بالطبع لا يثبت النية بمفرده، إذ يجب إبقاء احتمال تفاجئ قوات الدفاع الوطني الأثيوبية في البداية ثم إعادة تجميع قواتها كتفسير بديل قوي. يمكن القول إن الاختبار الحقيقي سيحدث في المجال السياسي بعد الآن. فقد أعلن رئيس الإدارة المؤقتة في تيغراي سابقاً أبراهام بيلاي أن الحكومة الفيدرالية تخطط لإنشاء إدارة مؤقتة جديدة بدءاً من مستوى الكيبيلي الحي والذهاب نحو انتخابات إقليمية في غضون بضعة أشهر. وإذا استطاعت أديس أبابا تحويل السيطرة العسكرية إلى إدارة محلية شاملة وجدول زمني انتخابي قابل للتنفيذ، فسوف تكتسب الفرصة لتقديم عملياتها في الرأي العام الدولي ليس فقط كعنصر عسكري، بل كإعادة تأسيس للنظام الدستوري وتمدين للإدارة في أعقاب التصعيد المسلح. وفي حال العكس فإن تراجع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى الريف واتجاهها نحو حرب عصابات طويلة الأمد سيزيد من خطر إعادة خلق 2020 و2021 في ظل ظروف مختلفة. ولهذا السبب بينما كان السؤال الأساسي قبل أسبوع هو هل ستتمكن الجماعات المعارضة من خلق حرب حقيقية متعددة الجبهات، فقد تغير السؤال اليوم ليصبح هل ستتمكن أديس أبابا من تحويل التفوق العسكري الذي استعادته على الأرض إلى شرعية سياسية مستدامة في تيغراي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات شرق الأوسط أورسام.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

عصر السيارات ذاتية القيادة يبدأ. إن القيادة الذاتية الأولى لسيارة لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات تستحق قراءة تتجاوز مجرد كونها تكنولوجيا جديدة. فهذه الحقبة الجديدة التي ستتغير فيها هندسة السيارة بل وحتى معناها ستزحزح معادلة الإنسان الآلة خط التجميع الممتدة لمئات السنين من جذورها، وسوف تتصدر السيارات الروبوتية القائمة على الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية المشهد.

حين صنعت أول سيارة في العالم عام 1885 على يد كارل بنز، من الصعب أن نتكهن اليوم ما إذا كان يعرف كيف ستغير حياة البشر. ومع مرور كل هذا الوقت والتكنولوجيا المتطورة، شهدت السيارات تحولات كبيرة للغاية، ولا سيما مع ثمانينيات القرن الماضي. أضيفت التقنيات التي تضع صحة السائق والراكب في المقدمة إلى النظام بسرعة. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت هناك علامات تجارية تقول من المستحيل تقريبا أن يموت شخص داخل سيارتنا، وكذلك تلك التي يمكنها قطع المسار بأكمله بمفردها. ولكن في جميع الأمثلة حتى اليوم كان العنصر الأكثر أساسية الذي لم يتغير بطريقة أو بأخرى هو عجلة القيادة ودواسة البنزين والفرامل. كشف النقاب عن طراز لا يحتوي على عجلة قيادة أو دواسة بنزين وفرامل، وبينما كانت النقاشات مستمرة حول ما إذا كان يمكن إنتاجها أم لا، استخدمت السيارة عمليا في حركة المرور لأول مرة في سبتمبر أيلول 2026. ما الذي ستغيره السيارات بدون عجلة قيادة؟ برغم أن السيارة بدون عجلة قيادة وبدون دواسات تعد تطورا حاسما بذاتها في الواجهة، إلا أن الوجه الآخر للعملة يشير إلى نقطة أوسع بكثير تتطلب التفكير فيها. إذا كانت السيارات الجديدة ستنتج بهذه الطريقة، فماذا سيحدث لثقافة السيارات التي اعتدنا عليها لقرون؟ ماذا ستفعل شركة المقاعد التي تنتج بشكل خاص من أجل عجلة القيادة، الدواسة ولوحة العدادات أو راحة السائق والراكب المجاور له؟ وماذا ستفعل الأنظمة التي توفر الاتصال الميكانيكي لكل ذلك؟ وكيف سيستقبل مئات الآلاف من العمال المكلفين بتجميع كل هذه القطع الحقبة الجديدة؟ الأسئلة كثيرة للغاية، ولكن من المستحيل تقريبا الإجابة عليها جميعا من الآن، إذ يتعين مرور الوقت لرؤية مدى الانكسار العميق الذي أحدثته الخطوات المتخذة اليوم. مسألة امتلاك سيارة قد تتغير من الجذور. ربما تكون إحدى أكثر العناوين التي سنناقشها في المستقبل القريب هي تعريف مسألة امتلاك سيارة. فحتى اليوم كنا نشتري سيارة ونذهب إلى المكان الذي نريده ونستخدمها مجددا عند الحاجة. على سبيل المثال، كانت سيارتنا التي نذهب بها إلى العمل تنتظر في موقف السيارات لساعات حتى ننهي عملنا، أو عندما نعود إلى المنزل مساء كانت ترتاح معنا وتبقى منتظرة لساعات. وهنا يبدو أن سيارة ذاتية القيادة الجديدة ستغير عاداتنا في الاستخدام الممتدة لقرن من الزمن. فالسيارة تحتوي على ذكاء اصطناعي متطور، ولا توجد بها عجلة قيادة أو فرامل أو مقاعدنا المخصصة أو معدات إضافية تربط كل منها ببعضها البعض. سنفتح الباب ونركب السيارة ونطلب منها أن تأخذنا إلى النقطة التي نريدها. ويزعم أولئك الذين يتابعون قطاع السيارات عن كثب أن ملكية السيارات ستتغير في الحقبة الجديدة. فحتى لو اشترينا سيارة في العصر الجديد فلن نرغب في أن تبقى متوقفة لساعات، وبينما نقوم بأعمالنا ستخدم هي بقدراتها على القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي المتطور أولئك الذين يحتاجون إلى التنقل، وسنكون نحن قد كسبنا المال من ذلك. وهنا يستخدم مثال روبو تاكسي بكثرة، حيث يقال إن الهدف الأساسي لمالكي مثل هذه السيارات سيكون الرغبة في آلة تجارية يمكنها نقل الركاب 20 ساعة في اليوم بدلا من نقل شخص واحد إلى مكان ما والبقاء فارغ لساعات. في نهاية المطاف سيبرز نهج السيارة هي خدمة بدلا من نهج السيارة هي منتج. هل هي نهاية المطاف لمئات الآلاف من عمال المصانع؟ ربما تكون مسألة ما سيكون عليه العنصر البشري في منظومة بها قيادة ذاتية واحدة من أكثر المشاكل تعقيدا في القرن الجديد. إن معادلة الإنسان الآلة خط التجميع في قطاع السيارات ستترك مكانها لمعادلة الروبوت، البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، عدد أقل من البشر. والمسألة هنا ليست مجرد عدد أقل من العمال، بل إن طبيعة العمل الذي يقوم به العامل هي التي تتغير. وبينما ينخفض عدد العمال العاملين في الإنتاج، تزداد أهمية عمال مثل مهندسي الذكاء الاصطناعي ومهندسي البطاريات وعلماء البيانات وخبراء أمان القيادة الذاتية ومهندسي الروبوتات ومصممي الشرائح.

الإلكترونية. وهنا تبدو الأهداف الأساسية للعلامات التجارية ليست إنتاج 500 ألف سيارة سنويا على سبيل المثال، بل تشغيل 500 ألف سيارة لأكبر عدد ممكن من الساعات. وستحل أسئلة مثل ما هي نسبة استخدام سيارتك، أو ما هو الدخل السنوي للسيارة الواحدة، محل أسئلة مثل كم عدد السيارات التي بعتها، أو ما هي حصتك في السوق. قطاع السيارات على شفا تحول كبير يجلب الطراز الجديد سؤالا أهما آخر: إذا لم تكن هناك عجلة قيادة، فماذا سيحدث لمصنعي عجلات القيادة؟ وإذا لم تكن هناك دواسة، فماذا سيحدث لمصنعي الدواسات؟ وإذا لم يكن هناك صندوق تروس علبة سرعة، فماذا سيحدث لمصنعي التروس؟ وماذا سيفعل أولئك الذين ينتجون لوحات العدادات العوادم أو المرايا الجانبية؟ إن بعض البنود التي تقلصت بالفعل مع السيارات الكهربائية تقطع لاختبار جدي للمرة الثانية، ويبدو أن التطورات الحالية ستخلق فرصة لا تصدق لبعض الأقسام في صناعة السيارات، بينما ستشكل تهديدا وجوديا لأقسام أخرى. في هذه الحقبة الجديدة التي سنبدأ فيها بالقول أي سيارة قادمة لأخذي بدلا من أين سيارتي، ينتظر بشغف وبفضول كبير لمعرفة خريطة الطريق التي ستتبعها تركيا.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 و1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 و10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 و6 مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 و3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 14 من أكتوبر 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في إفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أعلن عن عزم وزير الخارجية هاكان فيدان المشاركة في الاجتماع السابع لمجلس رؤساء دول وحكومات مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا ثيكا الذي يعقد غدا في العاصمة الأذربيجانية باكو. ووفقا لمعلومات مستقاة من مصادر في وزارة الخارجية، سيحضر فيدان الاجتماع السابع لرؤساء دول وحكومات مؤتمر سيكا ممثلا للرئيس رجب طيب أردوغان. هذا وتستضيف أذربيجان الرئيس الحالي لمؤتمر سيكا القمة التي تجمع ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة والمنظمات الدولية الشريكة والمراقبة في المؤتمر. وتعد القمة مهمة في الكشف عن الأولويات

المشتركة ومجالات التعاون بين الجهات الفاعلة التي تلعب دورا حاسما في السياسة والاقتصاد العالميين في آسيا. ومن المتوقع أن تسلط الضوء على القضايا التي أدرجتها أذربيجان على جدول أعمالها خلال رئاستها تحت شعار مؤتمر سيكا أقوى في آسيا، الترابط والرقمنة والتنمية المستدامة. كما أنه من المتوقع أن تعتمد القمة إعلان باكو الذي سيكون بمثابة الوثيقة النهائية وبيان التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الإعلان عن انضمام لاوس كعضو جديد. هذا ومن المقرر أن يلقي الوزير فيدان كلمة ويؤكد خلال القمة وفي الاجتماعات الثنائية التي سيعقدها على هامشها على أهمية التواصل إلى حلول مشتركة قائمة على التشاور والتوافق والثقة المتبادلة والمسؤولية الإقليمية في مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية، وأن يشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للحفاظ على الدبلوماسية المتعددة الأطراف الفعالة وتعزيزها في هذا السياق. إضافة إلى أنه من المتوقع أن يصرح فيدان بأن إسرائيل تواصل إبادتها الجماعية في غزة وتوسع احتلالها وتعرض الشعب الفلسطيني لظروف معيشية قاسية من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية الكافية، وأن يشدد على ضرورة إنهاء هذا الوضع الخطير بشكل عاجل، وأن يشير إلى أن إسرائيل التي تعرقل تنفيذ خطة السلام وتشجع إرهاب المستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية وتواصل سياساتها التوسعية تشكل العقبة الأكبر أمام إرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة. وتؤكد مجددا على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإرساء سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين. ومن المقرر أن يسلط فيدان في إطار مؤتمر التعاون الدولي سيكا الضوء على أهمية اتخاذ خطوات مشتركة في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصاد والتجارة والتحول الرقمي والطاقة والترابط والتكنولوجيا لتقييم فرص التعاون الإقليمي بما يحقق المنفعة المتبادلة. كما يعتزم لها التأكيد على الجوانب الإيجابية والمحفزة للاستقرار في مشاريع الترابط الإقليمي التي تدعمها تركيا، وخاصة الممر الأوسط ومبادرة طريق التنمية في المناطق التي تتواجد فيها دول الأعضاء في سيكا. وأن يشير إلى أن موائمة مبادرة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق ستعزز الترابط الإقليمي والتعاون الاقتصادي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن استشهاد الرقيب أول مصطفى أصلان من سلاح المشاة إثر إصابته بطوق ناري، رغم بذل الأطباء كل الجهود لإنقاذه. وفي منشور على حساب وزارة الدفاع الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي ورد أن أصلان أصيب بطلق ناري خلال خدمته في منطقة عمليات المخلب القفل. كما تضمن المنشور رسالة تعزية من وزير الدفاع الوطني يشار جولار، صرح فيها قائلا: أصيب رفيقنا البطل الذي كان يخدم في منطقة عمليات المخلب القفل في حادث إطلاق نار، ورغم كل المحاولات لإنقاذه إلا أنه استشهد. باسمي وباسم أعضاء وزارة الدفاع الوطني أتقدم بخالص التعازي والدعاء لروح شهيدنا البطل، أتمنى الصبر والسلوان لأسرته ولشعبنا الكريم. ترحم رئيس دارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية برهان الدين دوران على روح الرقيب الأول مشاة مصطفى أصلان الذي استشهد متأثرا بإصابته جراء حادث سلاح وقع في منطقة عمليات المخلب القفل، رغم كافة محاولات والتدخلات الطبية لإنقاذه. وقال دوران في منشوره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي: نسأل الله الرحمة لشهيدنا البطل الرقيب الأول مشاة مصطفى أصلان الذي أصيب في حادث سلاح بمنطقة عملية المخلب القفل واستشهد رغم جميع التدخلات الطبية، وتقدم بأخلص التعازي وأصدق مواساتي لعائلته وذويه وللقوات المسلحة التركية ولشعبنا العزيز، متمنيا لهم الصبر والسلوان. تغمد الله شهيدنا العزيز بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. أعلن وزير العدل أكون جورليك عن تنفيذ 4 عمليات منفصلة ضد تنظيم جولان وداعش الإرهابيين، مضيفا: تحت قيادة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان نواصل بحزم ودون هوادة حربنا ضد جميع المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم جولان الإرهابي الذي
يستهدف بقاء دولتنا وإرادتنا الوطنية وسيادة القانون. وفي هذا السياق نفذت اليوم 4 عمليات منفصلة ضد تنظيمي جولان وداعش الإرهابيين في كل من

0: إزمير وإسكيشهير وآرة نتيجة لجهود مشتركة بين النيابة العامة وقوات الشرطة والدرك. وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال 33 مشتبها من أصل 35، وتبين أن أحد المشتبه بهم ما زال في الخارج، بينما لا تزال الجهود جارية للقبض على المشتبه به. وأضاف الوزير قائلا: لن نتسامح مع أي شبكة مالية أو نشاط تنظيمي أو محاولة لإعادة هيكلة تنظيم جيلان الإرهابي. هذا وكشفت التحقيقات عن نتائج مهمة تتعلق بالروابط المالية لتنظيم جيلان التي تمتد إلى الخارج والتحويلات المالية التي تتم عبر شركات خاصة. أفاد وزير التجارة التركي عمر بولات بأنه تم تحقيق التقدم الملحوظ في بعض المجالات المتعلقة بتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها التجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية والاستثمارات والمنتجات الزراعية. جاء ذلك خلال لقاء أجراه الوزير بولات مع ممثلي وسائل الإعلام في إطار اتصالاته الرسمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأشار بولات إلى أن تركيا بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وبالتنسيق مع الوزارات وعالم العمل تبذل جهودا مكثفة في سياق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأردف قائلا: إن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي مهمة للاتحاد بقدر أهميتها لتركيا، ومعظم شركائنا وأصدقائنا الأوروبيين يدركون هذه الحقيقة ويرغبون في مواصلة علاقاتهم الاقتصادية القريبة والقوية مع تركيا. وأوضح بولات أنه تم إجراء أعمال مكثفة خلال العام الماضي بشأن قانون تسريع الصناعة، لافتا الانتباه إلى وجود لواح تنظيمية تقييدية في هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية والسيارات الكهربائية في قطاع صناعة السيارات. وبين بولات أنهم يقودون دبلوماسية مكثفة لإزالة تلك اللوائح التقييدية، مشيرا إلى أنهم نقلوا توقعات تركيا بوضوح إلى نظرائهم وأن الاتصالات ما زالت مستمرة. ولفت الوزير بولات إلى وجود اتجاهات مختلفة في مواجهة الحروب التجارية والصعوبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية على مستوى العالم. وأوضح بولات أنه أجرى اتصالات مكثفة في بروكسل، حيث قام بثلاث زيارات رسمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وخمس زيارات خلال العام الماضي، مشيرا إلى زيادة عدد أصدقاء وشركاء تركيا داخل الاتحاد الأوروبي، مضيفا: إن شاء الله ستكون النتيجة خيرا. أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألبارسلان بايراكتار مسلطا الضوء على أهمية تنويع مصادر الطاقة في مواجهة التحديات العالمية قائلا: لا يمكننا الاعتماد على مصدر طاقة واحد أو تقنية واحدة أو مسار نقل واحد. تمتلك تركيا أحد أكبر أسواق غاز البترول المسال وأكثرها تطورا في العالم، وقد احتلت تركيا العام الماضي المرتبة الثانية في أوروبا من حيث إجمالي استهلاك غاز البترول المسال. وشدد الوزير بايراكتار في كلمته خلال برنامج أسبوع الغاز المسال الذي نظمته الرابطة العالمية للغاز المسال في مركز مؤتمرات إسطنبول أن قطاع الطاقة العالمي يواجه تحديات وتقلبات غير مسبوقة. وأوضح بايراكتار أن قطاع الطاقة بحاجة إلى التكيف مع هذه المستجدات، مضيفا أن أمن الطاقة يمثل أولوية أساسية للأمن القومي، وأن توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة بات أكثر صعوبة في ظل التحول الذي يشهده الاقتصاد العالمي في قطاع الطاقة. وأشار بايراكتار إلى أن تجاوز هذه التحديات يتطلب أنظمة طاقة مرنة وسياسات واقعية ومتوازنة وذكية تراعي الاحتياجات المختلفة لكل سوق، مضيفا: التنويع هو جوهر هذه السياسات الذكية، لا يمكننا الاعتماد على مصدر طاقة واحد أو مورد واحد أو تقنية واحدة أو مسار نقل واحد.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: سمع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض التي استهدفتها جماعة الحوثي المدعومة من قبل إيران في اليمن. وأعلنت مديرية الدفاع المدني السعودية عبر حسابها على إكس على مواقع التواصل الاجتماعي تفعيل نظام الإنذار المبكر في جميع أنحاء العاصمة. كما نشرت المديرية رسالة إعلامية تتضمن تعليمات أمنية ينبغي على المواطنين اتباعها أثناء التحذير. ووفقا لشهود عيان، سمع دوي

أربعة انفجارات في الرياض عقب التحذير. وأشار بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني بعد ذلك بوقت قصير إلى زوال الخطر. وأرسل إشعار ثان إلى مستخدمي الهواتف المحمولة في الرياض يحذرهم من زوال التهديد وينصحهم بالابتعاد عن نقاط التأثير المحتملة وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة في المنطقة. هذا وتشن جماعة الحوثي في اليمن هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على الرياض ومناطق أخرى في المملكة العربية السعودية منذ فترة. أشارت المفوضية الأوروبية في بيان لها إلى تقديم دفعة مالية بقيمة 2.86 مليار يورو لأوكرانيا بهدف توريد الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية والذخائر. إذ أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا بشأن الدعم المالي الجديد المخصص لتلبية الاحتياجات العسكرية العاجلة لأوكرانيا. وذكر البيان أنه تم تحويل 2.86 مليار يورو لأوكرانيا في إطار المكون الدفاعي لقرض دعم أوكرانيا البالغ قيمته الإجمالية 90 مليار يورو. وأوضح البيان أن الموارد المذكورة ستستخدم في توريد الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية والذخائر، مشيرا إلى أن التسليم العاجل للمعدات الدفاعية سيساهم في تمكين الجيش الأوكراني من حماية المدنيين والمدن من الهجمات الروسية. أفاد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي بأن الجيش الروسي استهدف محطة الطاقة الحرارية رقم 4 في كييف الليلة. وفي منشور على حسابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي قدم زيلنسكي معلومات حول الضربات الجوية الروسية المستمرة ضد بلاده، وأشار إلى أن العاصمة كييف تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية، موضحا أن الحلفاء لم يصدروا تحذيرا لأوكرانيا بشأن هذه الضربة الجوية تحديدا. كما أكد زيلنسكي وقوع هجوم استهدف محطة الطاقة الحرارية رقم 4 في العاصمة. وفي معرض تعليقه على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى به قبل 3 أيام وزعم فيه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا يهدف إلى وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، قال زيلنسكي: الروس لا يرون ضرورة للالتزام بما قاله الرئيس الأمريكي. وفي منشور آخر ذكر زيلنسكي أن الجيش الروسي أطلق 39 صاروخا باليستيا وأكثر من 120 طائرة مسيرة بدون طيار على بلاده خلال الليلة. وأشار زيلنسكي إلى استهداف قطاع الطاقة والبنية التحتية الحيوية لا سيما في منطقتي كييف وخاركيف قائلا: لم يسبق أن شوهد مثل هذا المستوى من الاستخفاف الصارخ الذي تبديه روسيا تجاه أمريكا. هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الهند كانت متجهة من مدينة فرانكفورت الألمانية إلى الهند اضطراريا عقب ما زعم بإرسال الطيار إنذارا يلمح إلى احتمال تعرض الطائرة للاختطاف. ووفقا لنبأ نشرته صحيفة إنديا توداي نقلا عن مصادر، تلقى مركز المراقبة الحركة الجوية في أحمد آباد إشارة الطوارئ استمرت لعدة ثوان من الطائرة التي تحمل رقم الرحلة AI-2030 في حدود الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي. وعلى أثر تلقي الإشارة تم الإبلاغ الأجهزة الأمنية فورا، وبعد التقييم الذي أجره مركز إدارة الأزمات في مطار دلهي الذي كان الوجهة الأصلية للطائرة، تم توجيه الطائرة كإجراء احترازي للهبوط الاضطراري في مطار جايسبور ونقلها إلى منطقة خاصة بالمطار لإجراء الفحوصات الأمنية اللازمة. وأفيد بأن المديرية العامة للطيران المدني الهندي فتحت تحقيقا بشأن الحادث، وتفيد التقارير الأولية الواردة بعد الفحوصات عدم رصد أي وضع غير عادي أو مريب في عمليات الطائرة. مستمعين الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

عايزاكانه التنسيق بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وقوات فانو سيتحول إلى تحالف عسكري حقيقي قادر على الضغط على الحكومة الفيدرالية على جبهات متعددة بالتزامن مع العمليات المتزامنة لجيش تحرير أورومو وغيره من الفاعلين المسلحين. وتوصل الصورة التي تبلورت خلال نحو أسبوع مضى أن هذا الاحتمال لم يتحقق أقله في الوقت الحالي. ورغم أن التحالف المؤلف من 7 جماعات مسلحة أعطى انطباعا بتهديد مهم في البداية، إلا أن الخلافات السياسية والعملياتية بين الجماعات أصبحت واضحة على الأرض، ولا سيما أنه لم يرى بعد أي مشاركة عسكرية ملحوظة لجيش تحرير أورومو في العمليات التي جرت في الشمال. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز الدراسات الشرق الأوسط أورسام. إن الهجوم المضاد الذي طورته الحكومة الفيدرالية في عقاب رد فعلها العسكري المحدود في البداية قد غير مسار الصراع في وقت قصير، وفي حين قامت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات حفظ السلام في تيغراي الموالية للحكومة بعكس مكاسب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحلفائها في اتجاه أفار إلى حد كبير، فقد تقدمت من الجنوب عبر ممر A2 في اتجاه مقلية. وتقدم القوات الفيدرالية من خط علامتا كوريم نحو الشمال بالتزامن مع العملية التي نفذت من الشرق إلى زيادة الضغط العسكري على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وواقع الأمر أن هذه التطورات قد أجابت أيضا على السؤال الذي طرح قبل أسبوع حول ما هو الحجم الذي ستبقي الحكومة الفيدرالية ردها العسكري عليه، فقد اتجهت أديس أبابا نحو هجوم مضاد شامل يهدف إلى استعادة الزمام والمبادرة بدلا من الحفاظ على موقف دفاعي محدود. وكانت النتيجة الأكثر حساسية لهذا الهجوم المضاد هي مقلية، فبينما استعادت القوات الموالية للحكومة السيطرة على عاصمة تيغراي أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أيضا أنها انسحبت من المدينة وأن الإدارة الإقليمية سيتم نقلها مؤقتا إلى مكان آخر. وتبعا لذلك فإن انطباع التفوق النفسي والعسكري الذي خلقته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مع الهجوم الذي بدأ في 23 سبتمبر أيلول قد انعكس بشكل كبير في غضون أقل من أسبوعين. ومع ذلك فإن إعادة مقلية تحت السيطرة الفيدرالية لا يعني أن الصراع قد انتهى. إن التأكيد الذي أقرته تصريحات زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دبرتسون غابري ميكايل السابقة على الانسحاب الاستراتيجي والانتقال إلى شكل قتال أكثر حركية يشير إلى أن النضال قد ينتقل من المدن وممرات النقل الرئيسية إلى المناطق الريفية. تكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بسبب تجربة 2020 و2021، فسيطرة الحكومة الفيدرالية على عاصمة إقليمية لا تساوي إنشاء سيطرة سياسية وعسكرية مستدامة في عموم تيغراي. ولهذا السبب فإن المشكلة الأساسية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية في الفترة القادمة لن تكون السيطرة على مقلية، بل القدرة على الحفاظ على هذه السيطرة ضد عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتحركة في المناطق الريفية. تطرح التطورات الأخيرة تساؤلا حول ما إذا كان رد الفعل المحدود للحكومة الفيدرالية في المرحلة الأولى من الصراع ناتجا فقط عن عدم الاستعداد العسكري، أم أنه كان جزءا من صبر استراتيجي مدروس يهدف إلى جعل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحلفائها يبدون كطرف مهاجم. ويبدو التسلسل الزمني الحالي متوافقا مع الاحتمال الثاني،
ومما يؤكد ذلك بالفعل هجوم التحالف المعارض والرد المحدود الأولي للقوات الفيدرالية، يليه الهجوم المضاد الشامل وإعادة السيطرة.

0: العلامات ليه. غير أن هذا الترتيب بالطبع لا يثبت النية بمفرده، إذ يجب إبقاء احتمال تفاجئ قوات الدفاع الوطني اليسوبية في البداية ثم إعادة تجميع قواتها كتفسير بديل قوي. يمكن القول إن الاختبار الحقيقي سيحدث في المجال السياسي بعد الآن. فقد أعلن رئيس الإدارة المؤقتة في تكراي سابقاً أبراهام بيلاي أن الحكومة الفيدرالية تخطط لإنشاء إدارة مؤقتة جديدة بدءاً من مستوى الكيبيلي الحي والذهاب نحو انتخابات إقليمية في غضون بضعة أشهر. وإذا استطاعت أديس أبابا تحويل السيطرة العسكرية إلى إدارة محلية شاملة وجدول زمني انتخابي قابل للتنفيذ، فسوف تكتسب الفرصة لتقديم عملياتها في الرأي العام الدولي ليس فقط كعنصر عسكري بل كإعادة تأسيس للنظام الدستوري وتمدين للإدارة في أعقاب التصعيد المسلح. وفي حال العكس فإن تراجع الجبهة الشعبية لتحرير تكراي إلى الريف واتجاهها نحو حرب عصابات طويلة الأمد سيزيد من خطر إعادة خلق 2020 و2021 في ظل ظروف مختلفة. ولهذا السبب بينما كان السؤال الأساسي قبل أسبوع هو هل ستتمكن الجماعات المعارضة من خلق حرب حقيقية متعددة الجبهات؟ فقد تغير السؤال اليوم ليصبح هل ستتمكن أديس أبابا من تحويل التفوق العسكري الذي استعادته على الأرض إلى شرعية سياسية مستدامة في تكراي. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجولو منسق الدراسات الأفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات شرق الأوسط أورسام.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

عصر السيارات ذاتية القيادة يبدأ. إن القيادة الذاتية الأولى لسيارة لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات تستحق قراءة تتجاوز مجرد كونها تكنولوجيا جديدة. فهذه الحقبة الجديدة التي ستتغير فيها هندسة السيارة بل وحتى معناها ستزحزح معادلة الإنسان الآلة خط التجميع الممتدة لمئات السنين من جذورها، وسوف تتصدر السيارات الروبوتية القائمة على الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية المشهد. حين صنعت أول سيارة في العالم عام 1885 على يد كارل بنز، من الصعب أن نتكهن اليوم ما إذا كان يعرف كيف ستغير حياة البشر. ومع مرور كل هذا الوقت والتكنولوجيا المتطورة، شهدت السيارات تحولات كبيرة للغاية، ولا سيما مع ثمانينيات القرن الماضي. أضيفت التقنيات التي تضع صحة السائق والراكب في المقدمة إلى النظام بسرعة. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت هناك علامات تجارية تقول من المستحيل تقريبا أن يموت شخص داخل سيارتنا، وكذلك تلك التي يمكنها قطع المسار بأكمله بمفردها. ولكن في جميع الأمثلة حتى اليوم كان العنصر الأكثر أساسية الذي لم يتغير بطريقة أو بأخرى هو عجلة القيادة ودواسة البنزين والفرامل. كشف النقاب عن طراز لا يحتوي على عجلة قيادة أو دواسة بنزين وفرامل، وبينما كانت النقاشات مستمرة حول ما إذا كان يمكن إنتاجها أم لا، استخدمت السيارة عمليا في حركة المرور لأول مرة في سبتمبر أيلول 2026. ما الذي ستغيره السيارات بدون عجلة قيادة؟ برغم أن السيارة بدون عجلة قيادة وبدون دواسات تعد تطورا حاسما بذاتها في الواجهة، إلا أن الوجه الآخر للعملة يشير إلى نقطة أوسع بكثير تتطلب التفكير فيها. إذا كانت السيارات الجديدة ستنتج بهذه الطريقة، فماذا سيحدث لثقافة السيارات التي اعتدنا عليها لقرون؟ ماذا ستفعل شركة المقاعد التي تنتج بشكل خاص من أجل عجلة القيادة، الدواسة ولوحة العدادات أو راحة السائق والراكب المجاور له؟ وماذا ستفعل الأنظمة التي توفر الاتصال الميكانيكي لكل ذلك؟ وكيف سيستقبل مئات الآلاف من العمال المكلفين بتجميع كل هذه القطع الحقبة الجديدة؟ الأسئلة كثيرة للغاية، ولكن من المستحيل تقريبا الإجابة عليها جميعا من الآن، إذ يتعين مرور الوقت لرؤية مدى الانكسار العميق الذي أحدثته الخطوات المتخذة اليوم. مسألة امتلاك سيارة قد تتغير من الجذور. ربما تكون أحد أكثر العناوين التي سنناقشها في المستقبل القريب هي تعريف مسألة امتلاك سيارة. فحتى اليوم كنا نشتري سيارة ونذهب إلى المكان الذي نريده ونستخدمها مجددا.

بدلا عن الحاجة. على سبيل المثال، كانت سيارتنا التي نذهب بها إلى العمل تنتظر في موقف السيارات لساعات حتى ننهي عملنا، أو عندما نعود إلى المنزل مساء كانت ترتاح معنا وتبقى منتظرة لساعات. وهنا يبدو أن سيارة ذاتية القيادة الجديدة ستغير عاداتنا في الاستخدام الممتدة لقرن من الزمن. فالسيارة تحتوي على ذكاء اصطناعي متطور، ولا توجد بها عجلة قيادة أو فرامل أو مقاعدنا المخصصة أو معدات إضافية تربط كل منها ببعضها البعض. سنفتح الباب ونركب السيارة ونطلب منها أن تأخذنا إلى النقطة التي نريدها. ويزعم أولئك الذين يتابعون قطاع السيارات عن كثب أن ملكية السيارات ستتغير في الحقبة الجديدة. فحتى لو اشترينا سيارة في العصر الجديد فلن نرغب في أن تبقى متوقفة لساعات، وبينما نقوم بعمالنا ستخدم هي بقدراتها على القيادة الذاتية وذكاء الاصطناعي المتطور أولئك الذين يحتاجون إلى التنقل، وسنكون نحن قد كسبنا المال من ذلك. وهنا يستخدم مثال روبو تاكسي بكثرة، حيث يقال إن الهدف الأساسي لمالكي مثل هذه السيارات سيكون الرغبة في آلة تجارية يمكنها نقل الركاب 20 ساعة في اليوم بدلا من نقل شخص واحد إلى مكان ما والبقاء فارغ لساعات. في نهاية المطاف سيبرز نهج السيارة هي خدمة بدلا من نهج السيارة هي منتج. هل هي نهاية المطاف لمئات الآلاف من عمال المصانع؟ ربما تكون مسألة ما سيكون عليه العنصر البشري في منظومة بها قيادة ذاتية واحدة من أكثر المشاكل تعقيدا في القرن الجديد. إن معادلة الإنسان الآلة خط التجميع في قطاع السيارات ستترك مكانها لمعادلة الروبوت، البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، عدد أقل من البشر. والمسألة هنا ليست مجرد عدد أقل من العمال، بل أن طبيعة العمل الذي يقوم به العامل هي التي تتغير. وبينما ينخفض عدد العمال العاملين في الإنتاج، تزداد أهمية عمال مثل مهندسي الذكاء الاصطناعي ومهندسي البطاريات وعلماء البيانات وخبراء أمان القيادة الذاتية ومهندسي الروبوتات ومصممي الشرائح الإلكترونية. وهنا تبدو الأهداف الأساسية للعلامات التجارية ليست إنتاج 500,000 سيارة سنويا على سبيل المثال، بل تشغيل 500,000 سيارة لأكبر عدد ممكن من الساعات. وستحل أسئلة مثل ما هي نسبة استخدام سيارتك، أو ما هو الدخل السنوي للسيارة الواحدة، محل أسئلة مثل كم عدد السيارات التي بعتها، أو ما هي حصتك في السوق. قطع السيارات على شفا تحول كبير. يجلب الطراز الجديد سؤالا أهما آخر، إذا لم تكن هناك عجلة قيادة فماذا سيحدث لمصنعي عجلات القيادة؟ وإذا لم تكن هناك دواسة فماذا سيحدث لمصنعي الدواسات؟ وإذا لم يكن هناك صندوق تروس علبة سرعة فماذا سيحدث لمصنعي تروس؟ وماذا سيفعل أولئك الذين ينتجون لوحات العدادات العوادم أو المرايا الجانبية؟ إن بعض البنود التي تقلصت بالفعل مع السيارات الكهربائية تقطع لاختبار جدي للمرة الثانية، ويبدو أن التطورات الحالية ستخلق فرصة لا تصدق لبعض الأقسام في صناعة السيارات، بينما ستشكل تهديدا وجوديا لأقسام أخرى. في هذه الحقبة الجديدة التي سنبدأ فيها بالقول أي سيارة قادمة لأخذي بدلا من أين سيارتي، ينتظر بشغف وبفضول كبير لمعرفة خريطة الطريق التي ستتبعها تركيا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.